كده يا أجي يا تانيكو إيه يا تشد حزقان وأجي نتكو إيه يا تيه لا دهنا دانزنكي إيه لأجي نتكو إيه يا تيه